خدوش نت كبيدي جوش اللي خانا برفم جس هندوش شات بورد فان ارماسي كما كوي كانو يتخبرك دي كبي خوي ماسك ورمسل فاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخما فتعدو جمو تسو كانك برنجي تسلنا ممو ترسخت سانسي برمت سوشي سليف مت اندر صورت